0: عامل حسابات.
1: FBI 94.5.
2: الفنانة الشابة للو أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس. للا فضة ازيك؟ للا فضة؟
3: للا فضة.
2: للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا

0: FBI 94.5.
1: اشتغل في بلدي كان في مدير بالبلدية نبلشي ما قبلش يوز قال أصله سوري عشان أبو شامي فلسطين من كل جزء واحد تكون أضبط لأنه تكون كله سوا قال أصله سوري ما قبلش عشان أبو شامي في مدير بالبلدية نبلشي ما قبلش يوز بعدين صار المدير كان

0: ساتر واللي شادنا بغدر تحت شو اسمه ولا الهيت الشب قهوة والشب شير تبع مين تبعي بس والباقي كله خس
1: شوي لبحث الحاسة ولا الحدس حديد الحاسة خشب فأس افتح كزينه بدون ردش
0: ولد